تهويامي اي كلنا موسوامي او كلنا كيلو نولوسي تهويامي اي كلنا موسوامي.